It's freaking Aslan Ad. Let's get it. مكتاب وفاشل اصلا عادي مهموم وفاصل اصلا عادي ما تعرفش الحاصل اصلا عادي خليك متفائل.

فاشل اصلا عادي مهموم وفاصل اصلا عادي ما تعرفش الحاصل اصلا عادي خليك متفائل.